0: پیش خدمت ہیں جمعہ کے مبارک موقع پر پڑھے گئے خطبے کی ریکارڈنگ، سماعت کیجیے۔
1: والصلاة والسلام على سيدنا محمد سراج قلوب السالكين وراحة قلوب المحبوبين ولباء تاج العارفين ومنشأ علم العالمين وجلال جمال الهائمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الزاهدين العارفين أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق، يعني في الجنة، ورفيقي فيها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. يا أيها الإخوة، أكرموا رسول الله وأصحابه وأهل بيته، فإن إكرامهم من الإيمان، فإن إكرامهم من كمال الإكمام إيمان، فإن إكرامهم سبب تكميل الإيمان وتكميل الإيقان، ولا يمكن ذلك إلا بتوفيق الحنان المنان، إلا بتوفيق الله الحنان المنان. بسم الله، جعلت نفسي ومالي وجميع ما لله علي من النعم في حمى الله الذي لا يرام، وفي جبار الله الذي لا يحفر ولا يدام، وفي منعة الله التي لا تدرك، وفي ستر الله الذي لا يهتك، وفي جند الله المنيع، وفي ودائع الله التي لا تضيع، وجبار الله محفوظ، ومن اعتصم بالله معصوم. جل جلال الله، لا يخلو مكان من معية الله، وظلت كل عين نظرتني بإذن الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشرق نور الله وذهب

أمر الله ونفذ بحمايتي وكلاءتي من جميع الأعداء حكم الله وثبت عز الله ودفعت البلاء والحساد بلا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله والسميع العليم حسبي الله من كل شيء يغلب الله كل شيء ولا يقف لأمر الله شيء الله القاهر الله الغالب مظل كل جبار عنيد ناصر الحق كيف كان له الحول والقوة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة كافها يا عين صاد كفايتي حاميم عين سين قاف حمايتي صاد قاف نون حجب وأستار بيني وبين أعدائي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم.

الحمد لله الكريم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد راحة القلوب المحبين والمحبوبين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أحمد الحامدين وأحمد الحامدين وأحمد المحمودين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين خصوصا على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي أئمة المهتدين وعلى الحسنين رضي الله عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمه شريفين المطهرين من أدناس الحمزة والعباس وعلى الستة العشرة المبشرة وعلى سائر الصحابة والتابعين وتبعهم من أئمة الدين اللهم بردا وسلاما على أهلنا في غزة اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأهلك من كان في هلاكه صلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين بجاه النبي الصادق الأمين.